نازل أفطر بطيخ مع لبني وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

لقيت دقني ورشيت ريحة، لبست بإجري وشلحت العباية، القميص المكوي وأجدى البنطلون، لبست وانزرعت قدام المراية، فحصت الورق وحملت حالي طلعت. بدك تروح لو

0: أساطير طويلة كل كل خطوة كأنه مدبقة الأرض بركي بركاتنا هذا الأروع يعني خلاص.
1: طيب
0: لا تشجعت وصلت واصل لهون.